0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, pendengar, azan duhur telah berkumandang. Kami mewakili seluruh kerabat kerja Pro 1 RD 5 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk kanda kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمجد.